عتقوها أم فلسطين لا تدوزوها عتقوها أم فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أم فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها